0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوست.

0: SE.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. ألغت مصلحة الهجرة تصريح الإقامة لأحد عشر شخصا من عناصر عصابات الجريمة المنظمة الفارين خارج البلاد والمشتبه بضلوعهم في قضايا اغتيالات بأجورة وتهريب مخدرات وابتزاز. وذكرت شبكة التلفزيون السويدية أن المتهمين يعتقد بوجودهم حاليا في عدة دول من بينها العراق ولبنان تركيا الإمارات والمغرب وإسبانيا، ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى حرمانهم من مزايا نظام الرعاية الاجتماعي ومنعهم من إدارة الشركات في السويد فضلا عن تقييد حركتهم داخل الاتحاد الأوروبي. سياسيا، أعلن حزب اليسار عن تقديم بلاغ رسمي ضد وزير المساعدة بنيامين دوسا لدى لجنة الدستور البرلمانية بتهمة التدخل غير القانوني في عمل المؤسسات المستقلة. وأفادت صحيفة أفتن بلودت بأن هذا البلاغ جاء إثر اتهام الوزير بالضغط لتعليق الدعم المالي عن منظمة الإغاثة الإسلامية من قبل وكالة سيدا بسبب تقارير تربط المنظمة بجماعات وأنشطة محظورة خارج البلاد. واعتبر حزب اليسار أن القانون السويدي يكفل استقلالية الهيئة الحكومية في تقييم شروط الدعم، وأن تدخل الوزير يعد خرقا دستوريا يستوجب المساءلة البرلمانية. إلى جانب آخر، أظهرت أرقام جديدة من مكتب الإحصاء أن السكان بدأوا بالفعل في استغلال التسهيلات الجديدة لقروض السكن التي بدأ تطبيقها في 7 أبريل لهذا العام. وأوضحت الناطقة باسم مكتب الإحصاء أن نسبة العائلات التي تقترض مبالغ عالية تصل إلى 90% من قيمة العقار قد ارتفعت بشكل ملحوظ. ويأتي هذا الإقبال بعد قرار الحكومة رفع سقف القروض السكنية وإلغاء شروط السداد الإجبارية المشددة. من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه التسهيلات أنعشت سوق العقارات وساعدت الشباب على شراء منازلهم لأول مرة، رغم أنها ترافقت مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية. ختام الموجز، أعلنت هيئة الصحة العامة عن تخصيص 5 من شهر يونيو المقبل يوما وطنيا للتوعية بمخاطر العزلة في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الانفراد والانطواء الاجتماعي. كشفت الهيئة عن أرقام صادمة تشير إلى نحو 600,000 شخص بالغ في السويد يعانون من الوحدة، فيما يفتقد أكثر من 1,000,000 مواطن لشخص يبوحون له بأفكارهم ومشاعرهم. ومن المقرر أن تنطلق فعالية هذا اليوم بالندوة الرقمية التي يشارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب سميد بمشاركة مئات المنظمات والمجتمعات الأهلية التي ستنظم أنشطة مجتمعية في مختلف أنحاء البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj

0: الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. قررت لجنة المسؤولية الشخصية في الشرطة فصل النائبة البرلمانية السابقة عن حزب ديمقراطي السويد كاتيا نيباري من خدمتها في سلك الأمن على خلفية ملاحقتها في قضايا جنائية. وأفادت صحيفة الشرطة بأن هذا القرار جاء بعد نحو أسبوعين من توجيه اتهامات رسمية لنيباري تتعلق بقيادة المركبات تحت تأثير الكحول وحيازة المخدرات، بالإضافة إلى القيادة دون رخصة قانونية. يذكر أن النائبة السابقة تخضع حاليا لإجازة غير مدفوعة من الشرطة، كما من المقرر أن تبدأ جلسات محاكمتها في شهر سبتمبر المقبل، فيما لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف ضد قرار فصلها أم لا. على جانب آخر، ألغت مصلحة الهجرة تصريح الإقامة لأحد عشر شخصا من عناصر عصابات الجريمة المنظمة الفارين خارج البلاد والمشتبه بضلوعهم في قضايا اغتيالات مأجورة وتهريب مخدرات وابتزاز. وذكرت شبكة التلفزيون السويدي أن المتهمين يعتقد بوجودهم حاليا في عدة دول من بينها العراق، لبنان، تركيا، الإمارات، إضافة إلى المغرب وإسبانيا. ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى حرمانهم من مزايا نظام الرعاية الاجتماعي ومنعهم من إدارة الشركات في السويد، فضلا عن تقييد حركتهم داخل الاتحاد الأوروبي. إلى جانب آخر، أظهرت أرقام جديدة من مكتب الإحصاء أن السكان بدأوا بالفعل في استغلال التسهيلات الجديدة لقروض السكن التي بدأ تطبيقها في 7 أبريل لهذا العام. وأوضحت الناطقة باسم مكتب الإحصاء أن نسبة العائلات التي تقترض مبالغ عالية تصل إلى 90% من قيمة العقار قد ارتفعت بشكل ملحوظ. ويأتي هذا الإقبال بعد قرار الحكومة رفع سقف القروض السكنية وإلغاء شروط السداد الإجبارية المشددة. من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه التسهيلات أنعشت سوق العقارات وساعدت الشباب على شراء منازلهم لأول مرة، رغم أنها ترافقت مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية. اقتصاديا، حذر البنك في تقرير صادر اليوم من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل تهديدا مباشرا للأسواق المالية ويزيد من مخاطر الركود. وأوضح البنك المركزي أن النظام المالي السويدي يعمل بشكل جيد حتى الآن، إلا أن إطالة أمد الصراع ترفع من احتماليات صعود التضخم وأسعار الفائدة، ما قد ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي. كما نبه التقرير إلى وجود نقاط ضعف هيكلية في منظومة المصارف السويدية، لا سيما في قطاع العقارات التجارية والارتباطات المالية الدولية. ختام الموجز، أعلنت هيئة الصحة العامة عن تخصيص 5 من شهر يونيو المقبل يوما وطنيا للتوعية بمخاطر العزلة، في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الانفراد والانطباع الاجتماعي. كشفت الهيئة عن أرقام صادمة تشير إلى نحو 600,000 شخص بالغ في السويد يعانون من الوحدة، فيما يفتقد أكثر من 1,000,000 مواطن لشخص يبوحون له بأفكارهم ومشاعرهم. ومن المقرر أن تنطلق فعالية هذا اليوم بالندوة الرقمية التي يشارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد، بمشاركة مئات المنظمات والجمعيات الأهلية التي ستنظم أنشطة مجتمعية في مختلف أنحاء البلاد. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج.

0: Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: We're back. That means
4: the best music.
5: Most music.
6: Great music.
7: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعات.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. أسفرت عملية أمنية سرية مشتركة في مطار أيرلندا عن مصادرة أموال ومقتنيات ثمينة بقيمة ملايين الكرونات لصالح مكافحة الاقتصاد الإجرامي، في واقعة شهدت أيضا توقيف مفاجئا لرئيس الوزراء السابق كارل بيلد خلال التفتيش. وأفادت صحيفة إكسبريسن بأن العملية التي استمرت ليومين نفذتها الشرطة بالتعاون مع مصلحة الجمارك وهيئة الجباية والتأمينات بهدف ضبط العائدات المالية للعصابات. على جانب آخر، قررت لجنة المسؤولية الشخصية في الشرطة فصل النائبة البرلمانية السابقة عن حزب ديمقراطي السويد كاتيا نيباري من خدمتها في سلك الأمن على خلفية ملاحقتها في قضايا جنائية. وأفادت صحيفة الشرطة بأن هذا القرار جاء بعد نحو أسبوعين من توجيه اتهامات رسمية لنيباري تتعلق بقيادة المركبات تحت تأثير الكحول وحيازة المخدرات، بالإضافة إلى القيادة دون رخصة قانونية. يذكر أن النائبة السابقة تخضع حاليا لإجازة غير مدفوعة من الشرطة، كما من المقرر أن تبدأ جلسات محاكمتها في شهر سبتمبر المقبل. في خبر آخر، ألغت مصلحة الهجرة تصاريح الإقامة لأحد عشر شخصا من عناصر عصابات الجريمة المنظمة الفارين خارج البلاد والمشتبه بضلوعهم في قضايا اغتيالات مأجورة وتهريب مخدرات وابتزاز. وذكرت شبكة التلفزيون السويدي أن المتهمين يعتقلوا بوجودهم حاليا في عدة دول من بينها العراق، لبنان، تركيا، الإمارات، بالإضافة إلى المغرب وإسبانيا. ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى حرمانهم من مزايا نظام الرعاية الاجتماعي ومنعهم من إدارة الشركات في السويد، فضلا عن تقييد حركتهم داخل الاتحاد الأوروبي. على جانب آخر، أظهرت أرقام جديدة من مكتب الإحصاء السويدي أن المواطنين بدأوا بالفعل في استغلال التسهيلات الجديدة لقروض السكن التي بدأ تطبيقها في 7 أبريل لهذا العام. وأوضحت الناطقة باسم مكتب الإحصاء أن نسبة العائلات التي تقترض مبالغ عالية تصل إلى 90% من قيمة العقار قد ارتفعت بشكل ملحوظ. ويأتي هذا الإقبال بعد قرار الحكومة رفع سقف القروض السكنية وإلغاء شروط السداد الإجباري المشددة. ختام الموجز، أعلنت هيئة الصحة العامة عن تخصيص 5 من شهر يونيو المقبل يوما وطنيا للتوعية بمخاطر العزلة في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الانفراد والانطواء الاجتماعي. وكشفت الهيئة عن أرقام صادمة تشير إلى نحو 600,000 شخص بالغ في السويد يعانون من الوحدة، فيما يفتقد أكثر من 1,000,000 مواطن لشخص يبوحون له بأفكارهم ومشاعرهم. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا اليوم بالندوة الرقمية التي يشارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسمير بمشاركة عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية التي ستنظم أنشطة مجتمعية في مختلف أنحاء البلاد. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فريت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. يلا FM.
5: I like it. I keep coming back.
6: Back to some more music.
5: In 3, 2, 1.
0: راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعات.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة أنفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS Fleet أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-4000.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
2: بالحب الكلمة مش إلي الكلمة، كلمتك قولي شو بدك.

سكني في حبك أنا أولو فعل مبين علي غير أنت قلبي ما قبلت سكني في حبك أنا أولو فعل مبين علي غرامك أرضي وملعبي مني ما فيكي تهربي من حبي بدي

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999